يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.

0: سيدي وسادتي، نحييكم من دلهي ونقدم لكم البرامج الصباحية، ونستهل هذه البرامج بتلاوة عطرة من ذكر الحكيم يتلو علينا الشيخ طه محمد زيا ما تيسر له من سورة المؤمنون. فإليكم القرآن الكريم بصوت جميل من الشيخ طه محمد زيا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

خلقه فخلقنا العلقة مضة فخلقنا المضة عظاما فكسونا العظام لحما

سيدي وسادتي، استمعنا تلاوة القرآن الكريم من سورة المؤمنون من الشيخ طه محمود زيا. الآن نتقدم إلى برنامج التعليق اليومي، وهذا البرنامج سيكون باللغة العربية بعنوان إنديا، أي التصنيف الهندي للدخل الهندي. فإليكم التعليق اليومي. التعليق موضوعه: وكالة التصنيف الائتماني اليابانية ترفع التصنيف الائتماني السيادي للهند إلى A- مع نظرة مستقبلية مستقرة. رحبت حكومة الهند بقرار وكالة التصنيف الائتماني اليابانية JCR رفع التصنيف الائتماني للهند على المدى الطويل بالعملات الأجنبية والعملات المحلية درجة واحدة من BB+ إلى A- مع الإبقاء على النظرة المستقبلية عند مستوى مستقر، كما رفعت الوكالة السقف الائتماني للدولة درجة واحدة إلى A. ويعكس هذا الرفع قوة النمو الاقتصادي للهند وفعالية السياسات الاقتصادية في تعزيز الأسس اللازمة للنمو وتحسن متانة النظام المالي. وأشارت وكالة التصنيف الائتماني اليابانية إلى أن الاقتصاد الهندي حافظ على معدل نمو مرتفع مدعوما بقوة الاستهلاك الخالص والاستثمار العام. وتشير أحدث تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الصادر عن وزارة الإحصاء والتنفيذ البرامج MOSPI إلى أن النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ظل قويا عند مستوى 7.8% في السنة المالية عام 2025 إلى 26. واستمر زخم النمو في الربع الأول من السنة المالية عام 2026 إلى 27، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 7.8% رغم الظروف العالمية الصعبة السائدة. كما سلطت الوكالة الضوء على مواصلة الحكومة تنفيذ سياسات داعمة لنمو الإنتاجية وتنمية الاقتصادية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية الرقمية العامة وتطبيق ضريبة السلع والخدمات، الأمر الذي أسهم في تعزيز الأسس الاقتصادية للهند. كما أقرت الوكالة بتحسن جودة الإنفاق المالي مع زيادة التركيز على الإنفاق الرأسمالي ولا سيما الاستثمارات في البنية التحتية. وأشارت وكالة التصنيف الائتماني اليابانية إلى أن العجز المالي للحكومة المركزية انخفض من 4.7% في السنة المالية عام 2024 إلى 25 إلى 4.4% في السنة المالية عام 2025 إلى 26، في حين ظل الإنفاق الرأسمالي مرتفعا. وسلطت الوكالة أيضا الضوء على التحسن الكبير في المتانة العامة للنظام المالي الهندي، فقد تحسنت جودة وصول القطاع المصرفي مدعومة بإنشاء قانون الإعصار أو الإفلاس وضخ الحكومة لرؤوس الأموال وتعزيز الرقابة من جانب بنك الاحتياطي الهندي. وظلت كفاية رأس المال والربحية في القطاع المصرفي عند مستويات سليمة، كما تحسنت جودة الوصول وكفاية رأس المال في القطاع المالي غير المصرفي، مما أسهم في تعزيز النظام المالي بصورة أكبر. وفيما يتعلق بالقطاع الخارجي، أشارت الوكالة إلى أن عجز الحساب الجاري للهند لا يزال في حدود يمكن السيطرة عليها، مدعوما بفائض في ميزان الخدمات، كما توفر احتياطيات النقد الأجنبي الوفيرة التي تتجاوز بكثير حجم الدين الخارجي قصير الأجل، قدرة قوية على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية.

الخارجية، ويأتي هذا الرفع في ظل بيئة عالمية صعبة، ويؤكد استمرار قوة الأسس الاقتصادية للهند مدعومة بالنمو المستدام وفعالية السياسات الاقتصادية وتحسن جودة المالية العامة وتعزيز قوة النظام المالي، كما يعكس النمو الاقتصادي القوي والمرن للهند وتحسن جودة المالية العامة وتعزيز النظام المالي وقوة وضع القطاع الخارجي. ومن الجدير بالذكر أن الهند كانت قد حصلت خلال العام الماضي على ترقيات في تصنيفها السيادي من عدد من وكالات التصنيف الدولية الكبرى، فقد رفعت وكالة مورنينغ ستار دي بي آر إس التصنيف السيادي للهند في مايو عام 2025، تلتها وكالة إس إن بي جلوبال ريتينغز في أغسطس عام 2025، ثم وكالة Rating and Investment Information اليابانية المعروفة اختصارا BR&I في سبتمبر عام 2025. ويعد هذا ثاني رفع مماثل للتصنيف من جانب وكالة التصنيف اليابانية في الآونة الأخيرة، ويأتي بعد يوم واحد من صدور بيانات رسمية أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي للهند بنسبة 7.8% خلال الربع الممتد من أبريل إلى يونيو. وكانت وكالة التصنيف الائتماني اليابانية Ratings and Investment Information قد رفعت في سبتمبر عام 2025 التصنيف الائتماني السيادي للهند على المدى الطويل إلى BBB Plus بدلا من BBB، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية للاقتصاد الهندي عند مستوى مستقر. وجاء ذلك بعد أن رفعت وكالة S&P في أغسطس عام 2025 التصنيف السيادي للهند إلى BBB بدلا من BB ماينس. وقالت وكالة التصنيف الائتماني اليابانية إن من المتوقع أن يحافظ الاقتصاد الهندي على معدل نمو مرتفع يتجاوز 6% في السنة المالية عام 2026 إلى 2027، وأضافت أنه على الرغم من ارتفاع التضخم منذ بداية عام 2026 نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الناجم عن الظروف الجوية غير المواتية وارتفاع أسعار الطاقة وسط تصاعد التوترات في غرب آسيا، فإن معدل التضخم ظل ضمن النطاق المستهدف من جانب بنك الاحتياطي الهندي. سيدي وسادتي، استمعنا التعليق اليومي باسم التصنيف الهندي للدخل. الآن نقدم لكم البرامج الصباحية، وفي هذا البرنامج ستكون هناك سلسلة كبيرة من أنشطة كثيرة، منها أولا نستمع الأخبار الصباحية أولا بالعناوين البارزة، ثم بعد ذلك الأخبار بالتفصيل، وبعد ذلك لما أن اليوم يوم الجمعة فيقدم إلى حضرتكم الأغنية العربية من العراق، وكذلك نستمع برنامج سبوتلايت، وهذا البرنامج سيكون باللغة الإنجليزية، ثم بعد ذلك نستمع الموسيقى، وبعده نأتي إلى الأخبار الصباحية مرة ثانية بشكل موجز، ثم بعد ذلك ننهي البرنامج الصباحي إلى برنامج المسائي. فالآن حان إليكم موعد نشرة الأخبار الصباحية، ولكن بعد هذه الموسيقى.

سيدي وسادتي، حان إليكم موعد نشرة الأخبار الصباحية. أولا العناوين البارزة من الأخبار الصباحية: منظمة أبحاث الفضاء الهندية إسرو تطلق بنجاح قمرها الصناعي لرصد الأرض EOS-05 على متن الصاروخ GSLV-F17 من سريهاري كوتا في بلاد أندرا برديش. الحكومة

وما تشكل لجنة برلمانية مشتركة من 31 عضوا لدراسة مشروع قانون تعديل تنظيم المساهمات الأجنبية لعام 2025. المحكمة العليا في الهند تستضيف منتدى رؤساء القضاء في دول مجموعة بريكس في نيودلهي اعتبارا من اليوم. الهند ترسل طائرتين إضافيتين محملتين بمواد إغاثة إلى نيبال دعما لجهود الإغاثة والإنقاذ الجارية في المناطق المتضررة من الفيضانات. مهرجان جنماشتمي الذي يحيي ذكرى ميلاد لورد كريشنا يحتفل به اليوم في مختلف أنحاء البلاد. وفي كركت السيدات تتأهل الهند إلى الدور نصف النهائي من كأس آسيا للكركت بنظام 20T20 بعد تغلبها على هونغ كونغ بفارق 137 جولة في مباراتها الثانية ضمن المجموعة الأولى في دبي. الآن الأخبار بالتفصيل. إسرو القمر الصناعي. نجحت منظمة أبحاث الفضاء الهندية إسرو في وقت مبكر من صباح اليوم في إطلاق قمرها الصناعي لرصد الأرض EOS-05 على متن الصاروخ GSLV-F-17 من سريهاريكوتا في ولاية أندرا برديش. وبعد عملية عد تنازلي استمرت 27 ساعة انطلق الصاروخ GSLV-F-17 حاملا القمر الصناعي EOS-05 في الساعة 2:55 صباحا من منصة الإطلاق الثانية في مركز سايتش داوان الفضائي. ويعد EOS-05 قمرا صناعيا متطورا لرصد الأرض وأول قمر صناعي هندي للتصوير من مدار متزامن مع الأرض، بما يتيح التصوير المتقدم ضمن النطاقات المرئية وتحت الحمرة ومتعددة الأطياف وفائقة الأطياف. وسيوفر القمر الصناعي صورا آنية وسيساعد البلاد في مجالات تشمل الزراعة وإدارة الكوارث. وقالت منظمة أبحاث الفضاء الهندية إن القمر الصناعي المتطور أضع بنجاح في مدار شبه متزامن مع الأرض بعد نحو 18 دقيقة من إقلاعه من مركز الفضاء. وقال رئيس منظمة الأبحاث الفضاء الهندية في نارين إن هذه المهمة ستعزز قدرات الهند في مجال رصد الأرض وستحسن تقديم خدمات رصد الأرض. لجنة الحكومة بشأن قانون تنظيم المساهمات الأجنبية. شكلت الحكومة لجنة برلمانية مشتركة من 31 عضوا بشأن مشروع قانون تعديل قانون تنظيم المساهمات الأجنبية لعام 2026. وسيرأس النائب في لوكسبا سانجاي جيسوال اللجنة المشتركة لدراسة مشروع تعديل قانون تنظيم المساهمات الأجنبية. ومن أبرز أعضاء اللجنة من لوكسبا بهارترو هاري ماتاب وتيجاس في سوريا ونيشيكانت دوبي وإيه راجا والسوبريا سولي. ومن راجي سبها أدرج في اللجنة كل من هاريش فاردان سرينانغلا وسانجاي كومار جها وبرابول باتيل ومانكا غرواسومي. وكانت غرفة البرلمان قد وافقت في 12 أغسطس على إحالة مشروع قانون تعديل قانون تنظيم المساهمات الأجنبية لعام 2026 إلى اللجنة البرلمانية المشتركة لإجراء مزيد من التدقيق. حصيلة ضحايا الفيضانات في نيبال. في نيبال ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الفيضانات المفاجئة المدمرة إلى 1200
59 شخصا فيما لا زال أكثر من 5000 شخص في عدد

0: تعداد المفقودين بعد مرور أكثر من أسبوع على الكارثة. ووفقا للشرطة النيبالية، سجلت تشيتوان على عدد من الجثث التي عثر عليها، حيث بلغ 355 جثة، بما في ذلك رفات بشرية لم يتم التعرف على أصحابها. تلتها ناوال باراسي الشرقية ب 218 جثة، وناوال باراسي الغربية ب 212 جثة. وقال رئيس الوزراء باليندر شا إن الكارثة يجب إثارة الصلة بين الكارثة وتغير المناخ بقوة مع المجتمع الدولي، في الوقت الذي أقامت فيه أسر السكان المحليين الذين ما زالوا في عداد المفقودين مراسم دفن رمزية. وفي الوقت نفسه تواصل فرق الإنقاذ المشتركة بقيادة الجيش النيبالي عملية البحث، كما أقام فريق هندي للإنقاذ من الأنفاق قاعدة في سيابروبيسي لتسريع عملية الإنقاذ الصعبة في محطة تشيليم للطاقة الكهرومائية بالتعاون مع الفرق النيبالية. وزارة الشؤون الخارجية تحديد البصمة الوراثية. ستتيح وزارة الداخلية خدمات المختبرات المركزية لعلوم الطب الشرعي ومختبرات علوم الطب الشرعي التابعة للولايات ومختبرات الجامعة الوطنية لعلوم الطب الشرعي لإجراء تحديد البصمة الوراثية لأقارب الدرجة الأولى البيولوجيين للأشخاص المفقودين من الهند عقب الفيضانات المفاجئة في نيبال. وقالت وزارة الشؤون الخارجية إن أقارب الدرجة الأولى البيولوجيين المقيمين في الهند يمكن جميع عيناتهم البيولوجية وإعداد ملفاتهم الوراثية في بعض المرافق المحددة. ووفقا لما أوصت به الشرطة النيبالية، يمكن إجراء تحديد البصمة الوراثية للمحض النوبي من نوع استيار الجسم لهذا الغرض. وزارة الشؤون الخارجية المصاعدة إلى نيبال، أرسلت الهند طائرتين إضافيتين محملتين بمواد إغاثة إلى نيبال دعما لجهود الإغاثة والإنقاذ الجارية في المناطق المتضررة من الفيضانات. وقالت وزارة الشؤون الخارجية إن الطائرتين من طراز C-31J واللتين تحملان 21.5 طنا من المساعدات الإنسانية هبط في كاتماندو، وتم تسليم مواد الإغاثة إلى وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار مهابير بون. وبهذا القدر نكتفي من الأخبار الصباحية بشكل تفصيلي. الآن نستمع الأغنية العربية من العراق، ولكن بعد هذا الإعلان.
1: هنا دلهي، القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم القدمة الإعلامية رقم 1 على ذبذبة قدرها 15030 كيلو هرتز، وتطبيق نيوز أون AIR وقناة DD المجانية.

0: renewed an expansive MOU to bolster collaboration across green hydrogen value chain, offshore wind, solar energy, energy storage, and pumped storage plants. Now, this clean energy transition is anchored by large-scale projects, such as a major green ammonia project and an electrolyzer manufacturing facility being developed in Kakinada in Andhra Pradesh. Now, in the defense sector, the two countries signed agreements focused on industrial partnership, military exchanges, intelligence sharing, and education. And I think a primary highlight of defense cooperation is the joint effort to co-develop and co-produce advanced military hardware, notably leveraging Belgian technology for India's indigenous Zorawar light tank project.
1: Belgian Prime Minister Bart De Wever says he looks forward to welcoming Prime Minister Narendra Modi to Brussels in December. He said Prime Minister's visit would further deepen India-Belgium ties and build on their shared future. So before we proceed any further, let's first listen to what Prime Minister of Belgium had to say.
2: Minister Modi, before I conclude, let me say how much I look forward to welcoming you in Brussels in December and maybe Antwerp. It would be such a great honor to receive you on an official visit. On the occasion.
3: سيدي وسادتي استمعنا سبوتلايت باللغة الإنجليزية الآن حان إليكم موعد نشرة الأخبار مرة ثانية بشكل موجز جنماشتمي يحتفل اليوم في مختلف أنحاء البلاد بمهرجان جنماشتمي الذي يحيي ذكرى ميلاد اللورد كريشنا ويتوافد المصلون بأعداد كبيرة إلى المعابد لتقديم الصلوات للورد كريشنا وقد استعدت مدينة ماثورا وفريندفان في ولاية اترابرديش بالكامل للاحتفال بميلاد اللورد كريشنا وزجن آلاف المعابد في ماثورا مسقط رأس اللورد كريشنا بصورة أنيقة ومن بينها معبد بانكي بيهاري ومعبد بريم ماندير ومعبد إسكون ومعبد شري كريشنا جان بهومي منتدى بريكس لمنتدى رؤساء القضاء في بريكس تستضيف المحكمة العليا في الهند منتدى رؤساء القضاء في دول مجموعة بريكس في نيودلهي اعتبارا من اليوم وسيجمع المنتدى رؤساء القضاء ورؤساء المحاكم العليا وكبار القيادات القضائية من الدول الأعضاء والشريكة في مجموعة بريكس وسيوفر المنتدى منصة للحوار بين القضاة والمشاركين وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا المعاصرة المتعلقة بإقامة العدل وتسوية المنازعات الدولية والتكنولوجية والتنمية المستدامة وسيعقد رئيس المحكمة العليا في الهند سوريا كانت سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع رؤساء الوفود القضائية في اليوم الافتتاحي وسيلتقي قيادات قضائية من روسيا والصين ومصر وإندونيسيا والإمارات العربية المتحدة وبيلاروس وكازاخستان وجنوب أفريقيا وإيران وأوزبكستان وستتيح الاجتماعات الثنائية فرصة للتفاعل المباشر وتبادل وجهات النظر بشأن المسائل ذات الاهتمام القضائي المشترك كما ستسهم في تعزيز التعاون بين الهيئات القضائية المشاركة كأس آسيا للكركت للسيدات في كركت السيدات تأهلت الهند إلى الدور نصف النهائي من كأس آسيا للكركت بنظام T20 بعد تغلبها على هونغ كونغ بفارق 137 جولة في مباراتها الثانية ضمن المجموعة الأولى في دبي الليلة الماضية وأثناء مطاردتها هدفا قدره 194 جولة لتحقيق الفوز خرجت لاعبات هونغ كونغ جميعا بعد تسجيل 56 جولة فقط في 16.8

صوتا، وكانت لاعبات الهند قد تسجلن في وقت سابق 193 جولة مقابل خسارة 5 لاعبات في 20 شوطا مقررا. وحطمت سمرتي ماندانا عدة أرقام قياسية عالمية بتسجيلها 124 جولة راعية من 64 كرة متضمنة 14 ضربة رباعية و7 ضربات سداسية، وتجاوزت ماندانا مثال راج لتصبح صاحبة أكبر عدد من الجولات المسجلة في تاريخ الكريكت الدولي للسيدات. الصراع مع الحوثيين والحكومة في اليمن. في اليمن قتل ما لا يقل عن 25 شخصا وأصيب عدد آخر بجروح في اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية ومقاتلي الحوثيين في محافظة تعز جنوب غربي البلاد. واندلعت الاشتباكات أمس بعد أن شن الحوثيون هجوما واسعا على قريتي مقبنة والكذحة، وتمكنوا في البداية من السيطرة على عدة مواقع، لكن التعزيزات الحكومية دفعتهم لاحقا إلى التراجع واستعادت المواقع، وأسفرت المعارك عن مقتل 15 جنديا حكوميا و10 من عناصر الحوثيين. وبهذا القدر نكتفي من الأخبار الصباحية، وبهذا الموجز ننهي البرنامج الصباحي، و نلتقي بكم في البرنامج المسائي حسب التوقيت الهندي 11 ليلا. وفي هذا الحين نستودعكم في حفظ الله وأمانه.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 9620 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنيو دلهي، معكم إقبال دانش. نحييكم سيداتي وسادتي أينما كنتم، ونقدم لكم برامجنا المسائية. فنستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، فاتلوا علينا الشيخ

0: عبد العظيم زاهر ما تيسر له من القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا أيها السادة إلى بعض الآيات من القرآن الحكيم، والآن نقدم لكم تفاصيل برامجنا المسائية، فبعد قليل سنقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية، ثم نقدم لكم نشرة الأخبار المسائية في تمام الساعة 11:20 مساء بتوقيت الهند، وبعد ذلك نقدم لكم قوالي ثم التعليق وقطعا من الحمد والمدح، كما نقدم لحضراتكم الحديث وحلقة غنائية مختلفة من الأفلام الهندية ومن الأفلام العربية. وقبل أن نختتم برامجنا المسائية في تمام الساعة 1 صباحا، سنقدم لكم موجزا لأهم الأنباء، فلا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا. أيها السادة، قدمنا لكم تفاصيل برامجنا ونقدم

الأرض متزامن مع الموقع الجغرافي الفرعي. رئيس الوزراء ناريندرا مودي يقول إن الإطلاق الناجح يعكس القدرات المتنامية لقطاع الفضاء الهندي. منتدى رؤساء قضاة دول البريكس يبدأ عمله في نيودلهي لمناقشة القضايا المعاصرة المتعلقة بإقامة العدل وحل النزاعات. الحكومة المركزية ستوفر خدمات تحليل الحمض النووي لأقارب الدرجة الأولى للمفقودين في نيبال. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة إلى 1282 قتيلا. مهرجان جنماشتمي يحتفل في جميع أنحاء البلاد. حياة الأرصاد الجوية الهندية تتوقع هطول أمطار غزيرة إلى غزيرة جدا على ولاية ماديا براديش حتى الغد. الآن نبدأ بقدر من التفصيل. ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيضانات المفاجئة المدمرة التي اجتاحت المنطقة الحدودية بين نيبال وتبت إلى 1287 شخصا. وفقا للشرطة النيبالية سجلت على حصيلة الوفيات في منطقة تشيتوان 359، تليها ناوال باراسي الشرقية 219، وناوال باراسي الغربية 212، ونواكوت 184، وراسوا 140، وغورخا 72، ودهاندينغ 63، وتاناو 38. كما سجلت وفاتان إضافيتان أثناء تلقي وحياة العلاج في مستشفيات كاتماندو. وأفاد الهيئة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها بأنه حتى مساء أمس تم الإبلاغ عن فقدان 5083 شخصا. وفي غضون ذلك بدأت نيبال في استخدام اختبارات الحمض النووي للتعرف على هوية الضحايا. وفي عملية إنقاذ لافتة أنقذ رجلان وهما على قيد الحياة من نفق تابع لمشروع تريشولي إي 3 للطاقة الكهرومائية في نيبال، وذلك بعد مرور عشرة أيام على اجتزاهما داخله. أقبل فيضانات المفاجئة في منطقة بهوتيكوشي. وذكرت مديرية العلاقات العامة في جيش النيبالي أن جهود الإنقاذ تكثفت بعد أن سمع المنقوذين أصواتا من داخل النفق وتمكنوا من التباسل مع الأشخاص الذين يعتقدوا أنهم محاصرون. وقد نجحت فرق الطوارئ في إنقاذ أكثر من 12,000 شخص حتى الآن. وكانت الفيضانات المفاجئة التي نجمت عن انهيار جليدي صخري بالقرب من الحدود بين نيبال وتبت في 26 من الشهر الماضي قد دمرت بلدات وقرى في شمال ووسط نيبال مخلفة وراءها دمارا واسع النطاق. يحتفل اليوم في جميع أنحاء البلاد بمهرجان جنماشتمي التي يوافق ذكرى ميلاد الإله كريشنا وسط أجواء من الحماس الديني. وبهذه المناسبة يحرص المتعبدون على الصيام وإقامة الطقوس وزيارة المعابد، كما يتم إعداد وتقديم الحلويات والأطعمة المرتبطة بالإله كريشنا، وتؤدي الأناشيد والترانيم الدينية طوال اليوم، وغالبا ما تستمر حتى وقت متأخر من الليل. وقدمت الرئيسة دروبادي مورمو ورئيس الوزراء ناريندرا مودي تهانيهما بمناسبة عيد جنماشتمي. أطلقت منطقة أبحاث الفضائية الهندية يعني إسرو بنجاح القمر الصناعي EOS-05 المخصص لرصد الأرض، وذلك على متن الصاروخ GSLV-F17 من مركز
ساتيش داوان للفضاء في سري هاري كوتا بولاية آندرا براديش في وقت مبكر من صباح اليوم. وقد أشاد رئيس الوزراء ناريندرا مودي بعملية الإطلاق الناجحة للصاروخ GSLV-F17 الذي يحمل القمر الصناعي EOS-05، وهو أول قمر

صناعي هندي للتصوير يعمل بمدار متزامن مع الأرض. وفي منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي وصف مودي هذا الإطلاق من الناجح بأنه انعكاس للتميز والابتكار والقدرات المتنامية التي تميز قطاع الفضاء في الهند، كما اعتبره إنجازا بارزا للمنظمة ولحظة فخر للأمة. وأعلنت المنظمة أنه تم وضع القمر الصناعي الذي يبلغ وزنه 2367 كيلوغراما في المدار المخطط له، يعني مدار النقل دون المتزامن مع الأرض، بعد حوالي 18 دقيقة من الإقلاع. ويعد EOS-05 مركبة فضائية متطورة لرصد الأرض، وأول قمر صناعي هندي للتصوير يتم وضعه في مدار متزامن مع الأرض. انطلقت اليوم في نيودلهي أعمال منتدى رؤساء المحاكم العليا في مجموعة بريكس بمشاركة رؤساء المحاكم العليا وكبار المسؤولين القضائيين من الدول الأعضاء في المجموعة والدول الشريكة. وتتولى المحكمة العليا في الهند استضافة هذا المنتدى، حيث سيعقد رئيس المحكمة العليا الهندية سوريا كان في اليوم الافتتاحي اجتماعات ثنائية مع رؤساء الوفود القضائية القادمة من روسيا والصين ومصر وإندونيسيا والإمارات العربية المتحدة وبيلاروسيا وكازاخستان وجنوب أفريقيا وإيران وأوزبكستان. وستتيح هذه الاجتماعات فرصة للتفاعل المباشر ومناقشة قضايا ذات اهتمام قضائي مشترك، فضلا عن تعزيز أبصر التعاون والتواصل بين الهيئات القضائية المشاركة. ويعد هذا المنتدى الذي يستمر 3 أيام منصة تتيح للمؤسسات القضائية المشاركة مناقشة قضايا معاصرة تتعلق بتحقيق العدالة وتسوية المنازعات الدولية والتكنولوجية والتنمية المستدامة، مع تيسير التبادل وجهات النظر مع القادة القضائيين. في اليمن قتل ما لا يقل عن 25 شخصا وأصيب آخرون جراء معارك عنيفة دارت بين القوات الحكومية ومقاتل جماعة الحوثي في محافظة تعز جنوب غرب البلاد. وقد انطلعت الاشتباكات أمس أقب شن الحوثيين هجوما واسع النطاق استهدف قريتي مقبنة والكدحة، مما أسفر عن مقتل 15 جنديا حكوميا و10 من عناصر الحوثي. كما أجبر القصف المدفعي الحوثي المكثف الأسر المحلية على النزوح من منازلها بحثا عن الأمان. وتزامنت معارك البرية مع هجوم جوي واسع، حيث أطلق الحوثيون 14 صاروخا باليستيا وطائرات مسجرة على طول السواحل الغربية لمحافظتي تعز والحديدة، فيما تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط عدد من تلك الطائرات المسجرة. ويأتي هذا التصعيد الأخير في أعقاب حادثة وقعت يوم الاثنين، حيث اعترضت القوات الحكومية 4 زبارق حوثية مخففة بالقرب من ممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر. هنا رئيس الوزراء ناريندرا مودي رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بمناسبة تسجيل رقما قياسيا كأطول رئيس وزراء يشغل المنصب بشكل متواصل في تاريخ إيطاليا في فترة ما بعد الحرب. وفي منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي أشار مودي إلى أن هذا الإنجاز يعكس ثقة الشعب الإيطالي في قيادتها. كما أكد رئيس الوزراء أن صداقتها لعبت دورا جوهريا في تعزيز الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين الهند وإيطاليا، معربا عن تطلعه لمواصلة التعاون الوثيق لبناء مستقبل مزدهر لشعب البلدين، ومتمنيا لها دوام النجاح في السنوات المقبلة. هذه نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء. أيها السادة، قدمنا لكم نشرة الأخبار، والآن نقدم لكم قطعة من الغزل من قوالي الهندي.

0: سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم قوالي، والآن نقدم لحضراتكم التعليق اليومي.
1: التعليق موضوعه: وكالة التصنيف الائتماني اليابانية ترفع التصنيف الائتماني السيادي للهند إلى A- مع نظرة مستقبلية مستقرة. رحبت حكومة الهند بقرار وكالة التصنيف الائتماني اليابانية JCR رفع التصنيف الائتماني للهند على المدى الطويل بالعملات الأجنبية والعملات المحلية درجة واحدة من BB+ إلى A- مع الإبقاء على النظرة المستقبلية عند مستوى مستقر. كما رفعت الوكالة السقف الائتماني للدولة درجة واحدة إلى A. ويعكس هذا الرفع قوة النمو الاقتصادي للهند وفعالية السياسات الاقتصادية في تعزيز الأسس اللازمة للنمو وتحسن متانة النظام المالي. وأشارت وكالة التصنيف الائتماني اليابانية إلى أن الاقتصاد الهندي حافظ على معدل نمو مرتفع مدعوما بقوة الاستهلاك الخالص والاستثمار العام. وتشير أحدث تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الصادر عن وزارة الإحصاء والتنفيذ البرامج MOSPI إلى أن النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ظل قويا عند مستوى 7.8% في السنة المالية عام 2025 إلى 26. واستمر زخم النمو في الربع الأول من السنة

مالية عام 2026 إلى 27، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 7.8%، رغم الظروف العالمية الصعبة السائدة، كما سلطت الوكالة الضوء على مواصلة الحكومة تنفيذ سياسات داعمة لنمو الإنتاجية والتنمية الاقتصادية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية الرقمية العامة وتطبيق ضريبة السلع والخدمات، الأمر الذي أسهم في تعزيز الأسس الاقتصادية للهند. كما أقرت الوكالة بتحسن جودة الإنفاق المالي مع زيادة التركيز على الإنفاق الرأسمالي، ولا سيما الاستثمارات في البنية التحتية. وأشارت وكالة التصنيف الائتمانية اليابانية إلى أن العجز المالي للحكومة المركزية انخفض من 4.7% في السنة المالية عام 2024 إلى 25 إلى 4.4% في السنة المالية عام 2025 إلى 26، في حين ظل الإنفاق الرأسمالي مرتفعا. وسلطت الوكالة أيضا الضوء على التحسن الكبير في المتانة العامة للنظام المالي الهندي، فقد تحسنت جودة وصول القطاع المصرفي مدعومة بإنشاء قانون الإعصار أو الإفلاس، وضخ الحكومة لرؤوس الأموال وتعزيز الرقابة من جانب بنك الاحتياطي الهندي، وظلت كفاية رأس المال والربحية في القطاع المصرفي عند مستويات سليمة. كما تحسنت جودة الأصول وكفاية رأس المال في القطاع المالي غير المصرفي، مما أسهم في تعزيز النظام المالي بصورة أكبر. وفيما يتعلق بالقطاع الخارجي، أشارت الوكالة إلى أن عجز الحساب الجاري للهند لا يزال في حدود يمكن السيطرة عليها، مدعوما بفائض في ميزان الخدمات، كما توفر احتياطيات النقد الأجنبي الوفيرة التي تتجاوز بكثير حجم الدين الخارجي قصير الأجل، قدرة قوية على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية. ويأتي هذا الرفع في ظل بيئة عالمية صعبة، ويؤكد استمرار قوة الأسس الاقتصادية للهند مدعومة بالنمو المستدام وفعالية الصل الائتماني اليابانية. إن من المتوقع أن يحافظ الاقتصاد الهندي على معدل نمو مرتفع يتجاوز 6% في السنة المالية عام 2026 إلى 27، وأضافت أنه على الرغم من ارتفاع التضخم منذ بداية عام 2026 نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الناجم عن الظروف الجوية غير المواتية وارتفاع أسعار الطاقة وسط تصاعد التوترات في غرب آسيا، فإن معدل التضخم ظل ضمن النطاق المستهدف من جانب بنك الاحتياطي الهندي.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 9620 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم التعليق اليومي، والآن نقدم لحضراتكم حمد الله تبارك وتعالى باللغة الأردية.

0: or digitization, tele-education, telemedicine networks in remote, underserved regions, so on and so forth. Now, how do you see this kind of, you know, getting more and more?
1: سيداتي وسادتي والآن نقدم لحضراتكم حديث اليوم.
2: جنم أشتمي. مناسبة جنم أشتمي هي مناسبة دينية سارة عظيمة بالنسبة للهندوس. البعض يطلقون عليها اسم جوكول أشتمي، وهي كلمة باللغة الهندية تعني الميلاد الثامن للإله كريشنا، وهو نفس الإله وشنو، والذي يقال أنه نزل إلى الأرض ثمان مرات لوضع نهاية للشر الذي انتشر وملأ الأرض حتى ضاق الخالق العظيم، فاضطر للنزول بنفسه للقضاء على الشر وفاعله. تقع هذه المناسبة في اليوم الثامن للشهر الهندوسي شربنا، الذي يصادف ما بين شهري يوليو وأغسطس. هناك أسطورة طويلة ومثيرة وراء ميلاد الإله كريشنا، والذي ولد عند منتصف هذه الليلة، والتي يعتبرها الهندوس واحدة من أكبر وأعظم المناسبات الدينية، وخاصة طائفة الفيشنيو الذين يقومون بعبادة الإله كريشنا الطفل. الهدف الأساسي لتجسد الإله فيشنو على هذه الأرض في شكل كريشنا هو القضاء على الشيطان كنسا، الذي كان بمناسبة العلاقة خال له، وهو أن والده كان شيطانا، حيث جاء للملكة أوغراسانا في شكل زوجها ملك مدينة مثورا التي يقدسها الهندوس. ومن هذا اللقاء مع الملكة ولد ابنه كنسا، ولذا كانت تجري في عروقه دماء وأصل شرير. كبر كنسا ونمت في دمائه أعمال الشر والرزيلة. مع مرور الوقت تولى كنسا الحكم على عرش مدينة مثورة بعد أن سجن أبويه، وكثرت أعمال الشر والفساد والظلم على تلك المنطقة، حتى إنه أعدم أهل الدين وأصحاب الحق، وكان يثني على الشريرين، وأصبح الموقف لا يطاق. بدأ أفراد الشعب الصلاة وطلبوا من الخالق العظيم إنقاذهم من أنياب الشرير كنس، ولإعادة السلام والأمن ونشر الديانة الهندوسية، نزل الإله كريشنا على وجه الأرض لإنقاذ أفراد الشعب من الشيطان كنس. لدى منتصف ليلة جنماشتمي ولد الإله كريشنا. والدة الإله كريشنا هي شقيقة الملك كنس، اسمها الأميرة ديوكي، والتي زوجها كنس لأحد أصدقائه واسوديوا، وكان واسوديوا أحد النبلاء المقربين للملك كنس. في ليلة العرس، بينما كان كنس يقود عربة العروسين أي شقيقته ديوكي وزوجها واسوديوا، سمع صوت سماوي يحذره أن الابن الثامن الذي ستضعه ديوكي سيقضي عليه. لدى سماعه تلك النبوة ثار كنس وسل سيفه ليقتل شقيقته ديوكي على الفور، ولكن تدخل واسوديوا ووعد كنس بأنه سيسلم أي طفل تضعه ديوكي إلى كنس فور ولادته. فهدأ كنس وتريث عند سماعه ذلك الوعد، لكن كخطوة حذرية سجن ديوكي وزوجها واسوديوا في سجن محكم، ووضع حراسة مشددة عليه. مرت الأيام وحملت ديوكي ست مرات، وكانت كل مرة تضع فيها طفل يقتل كنسا الشرير المولود فور ولادته وأمام والديه. وظلت ديوكي تتوسل إليه لكن دون جدوى. فالمرة السابعة عندما حبلت ديوكي حدثت المعجزة، حيث تحول الطفل من أحشاء ديوكي إلى أحشاء روهيني، وهي زوجة أخرى لواسوديوا. وظن كنسا أن ديوكي أشهدت، وبهذه الطريقة ولد الطفل بلرام، الذي هو أيضا أصبح شخصية هندوسية إسطورية. بعد ولادة بلرام حان الوقت لميلاد الطفل الثامن كريشنا، وكان كنس في انتظار تلك اللحظة، لحظة ولادة الإله كريشنا الذي سيقضي عليه. كان كنس في انتظار لحظة الولادة، وهو على استعداد تام لقتل المولود حتى يكذب النبوة السماوية. ولكن من يستطيع أن يبدل ما شاء القدر؟ كانت النبوة نبوة إلهية، وكان لابد لمخلص العالم ومنقذه أن يولد على هذه الأرض حتى يخلص العالم من مخالب الشرير كنس. فحين ولد الطفل كريشنا في منتصف الليل وبقوة إلهية، غاص الحراس في نوم عميق، وانفتحت أبواب السجن، وسمع صوت سماوي يطلب من واسوديوا أن يأخذ بالمولود الجديد عبر نهر اليمنة عند أحد رعاة الأنغام، وهو نند وزوجته يشودا.

0: التي كانت قد وضعت طفلة في نفس اللحظة التي ولد فيها كريشنا. وتمكن واسوديبا أن يبدل ابنه كريشنا مع ابنة نند، وجاء بالصغيرة إلى السجن. وبعد رجوع واسوديبا انسدت أبواب السجن، واستيقظ الحراس ليكتشفوا أن المولود الثامن هو صبية وليس فتى. وفي صباح اليوم التالي عندما حضر كنس لقتل الطفلة، طارت الطفلة من بين يديه وصعدت إلى السماء، ودوى صوت يصيح لكنس ويقول له أن المولود الثامن قد ولد على هذه الأرض ليضع نهاية له، وأن هذه الطفلة هي ليست طفلة عادية بل إلها. انهزم كنس ورجع إلى القصر حزينا مجروحا، ولكن لم يكن أي شيء بمقدوره أمام قدرة الخالق، ولذا يحتفل الهندوس في منتصف هذه الليلة بميلاد الإله كريشنا. أهم احتفالات هذه المناسبة تقام في مدينة متورا المقدسة عند الهندوس، التي هي مقر ولادة كريشنا. تزين المعابد القديمة والأثرية بالزهور والأنوار هناك. يحضر احتفالات عيد الميلاد الملايين من الهندوس المتدينين من مختلف أجزاء الهند، كما تصل إلى متورا قافلات مجمعة من الرهبان الهندوس يسمونهم السادوز، ويمتلئ نهر اليمنى المقدس في هذا اليوم بالحاضرين، حيث يستحمون أولا ويتباركون من هذا النهر الذي ساعد باسوديوا على الهروب إلى مدينة نند. يصوم جميع الهندوس في هذا اليوم حتى موعد ميلاد الإله كريشنا، وتقدم الإذاعة والتلفزيون الهندي عرضا خاصا لمراسم الميلاد، وذلك بتغطية مباشرة للاحتفالات والصلوات من مدينة متورا، حتى يستطيع بقية أفراد الشعب مشاهدة هذه المناسبة السارة العظيمة. في مساء يوم جنماشتمي تقوم إدارة التلفزيون العام بعرض تمثيليات تبرز كيفية ميلاد الإله كريشنا، وكذلك تبث التراتيل والآيات الهندوسية من الأسفار المنزلة حتى يستمع إليها ويشاهدها الذين لا يتمكنوا من الوصول إلى مدينة متورا. أما احتفالات جنماشتمي في المدن لها صور أخرى، حيث تزين جميع المعابد بالطرق الحديثة، إضافة إلى الزهور ذات الرائحة العطرة الطيبة التي تنشر شذاها إلى كل ركن. ويقوم الرهبان والقصص بتلاوة الصلوات طوال اليوم، وتقوم النساء والأطفال بإقامة التمثيليات التي تثري قصة ميلاد كريشنا، وتمتلئ الشوارع بالوافدين إلى المعابد طوال النهار. وفي منتصف الليل عندما يحين موعد الإله كريشنا، يقومون بإشعال القناديل وترتيل آرتي، وآرتي تعني ترحيبا بهذه المناسبة العظيمة بالغناء والموسيقى. وبعد ذلك توزع الحلويات المصنوعة من الحليب إلى جميع زوار المعبد. هذه هي الطريقة التي يحتفل بها في المعابد. أما الاحتفالات الاجتماعية بهذه المناسبة فهي أيضا جميلة ومعبرة عن الفرح والبهجة، ولكن جميعها يعبر تعبيرا واحدا، وهو الابتهال والفرح بميلاد لورد كريشنا. فالكل يكون صائمين في هذا اليوم، وخاصة النساء يقضون معظم الوقت في المعبد. وهذه المناسبة لها مكانة خاصة في قلوب الأطفال. يقوم الأطفال في كل حارة بجمع النقود من الأصدقاء والجيران، وبعد ذلك يشترون التماثيل الصغيرة ويبنون المنارات الصغيرة في الشوارع على أبوابهم، ويزينون هذه المنارات بالتماثيل وكذلك مجرى النهر، ويضعون كريشنا الطفل في أرجوحة صغيرة تمثل الطفل كريشنا، ويوزعون الحلوى على المارين، والبعض يضعون الزبد والحليب في هذه المنارات، وذلك لحب كريشنا الطفل للزبد والحليب. وبهذا الجو المرح تنتهي الاحتفالات بمولد كريشنا، أي احتفالات جنماشتمي. وبهذا أيها السادة نختتم حديثنا هذه الليلة عن جنماشتمي مولد لورد كريشنا.
1: This is Arabic unit of All India Radio and you are tuned to AIR World Service 1 available on 9620 kHz. News on AIR app and DD free dish.
2: سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم حديث اليوم، والآن ننتقل إلى حلقة جديدة، وهي حلقة غنائية مختلفة من الأفلام

الأفلام الهندية. فأولا نقدم لكم أغنية جميلة هندية من فيلم نصيب أبنا وكلماتها بهاروكي رنجينيو كوتشوراكر على لسان شبير كومار.

سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم الأغاني الهندية. الآن نقدم لحضراتكم أغنيتين جميلتين عربيتين، ولاهما قلبي عليك.

سيداتي وسادتي، وقد حان وقت نشرة الأخبار بالإيجاز، فنقدم لحضراتكم الأخبار المسائية بالإيجاز. يحتفل اليوم في جميع أنحاء البلاد بمهرجان جنماشتمي الذي يوافق ذكرى ميلاد الإله كريشنا وسط أجواء من الحماس الديني. وبهذه المناسبة يحرص المتحدث

متعمدون على الصيام وإقامة الطقوس وزيارة المعابد، كما يتم إعداد وتقديم الحلويات والأطعمة المرتبطة بالإله كريشنا، وتؤدى الأناشيد والترانيم الدينية طوال اليوم، وغالبا ما تستمر حتى وقت متأخر من الليل. وقد قدمت الرئيسة دروبادي مورمو ورئيس الوزراء ناريندرا موري تهانيهما بمناسبة عيد جنماشتمي. أطلقت من منظمة أبحاث الفضاء الهندية يعني إسرو بنجاح القمر الصناعي EOS-05 المخصص لرصد الأرض، وذلك على متن الصاروخ GSLV-F17 من مركز ساتيش داوان للفضاء في سريهاري كوتا بولاية أندرا براديش في وقت مبكر من صباح اليوم. وقد أشاد رئيس الوزراء ناريندرا مودي بعملية الإطلاق الناجحة للصاروخ GSLV-F17 الذي يحمل القمر الصناعي EOS-05، وهو أول قمر صناعي هندي للتصوير يعمل من مدار متزامن مع الأرض. انطلقت اليوم في نيودلهي أعمال منتدى رؤساء المحاكم العليا في مجموعة بريكس بمشاركة رؤساء المحاكم العليا وكبار المسؤولين القضائيين من الدول الأعضاء في المجموعة والدول الشريكة. وتتولى المحكمة العليا في الهند استضافة هذا المنتدى، حيث سيعقد رئيس المحكمة العليا الهندية سوريا كان في اليوم الافتتاحي اجتماعات ثنائية مع رؤساء الوفود القضائية القادمة من روسيا والصين ومصر وإندونيسيا والإمارات العربية المتحدة وبيلاروس وكازاخستان وجنوب أفريقيا وإيران وأوزبكستان. هنى رئيس الوزراء ناريندرا مودي رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بمناسبة تسجيلها رقما قياسيا كأطول رئيس وزراء يشغل المنصب بشكل متباصر في تاريخ إيطاليا في فترة ما بعد الحرب. وفي منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي أشار مودي إلى أن هذا الإنجاز يعكس ثقة الشعب الإيطالي في قيادتها. أيها السادة، قدمنا لكم هذا الموجز من الأنباء المختلفة، وبهذا نختم برامجنا المسائية مع أمر لقائكم في برامجنا الصباحية في تمام الساعة 11 صباحا بتوقيت الهند. حتى ذلك الحين نستودعكم الله ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها هنا دلهي.